0: صباح ام الران.
1: صباح ام الران امتاتي
0: نمبو
1: وان قد حواري سيدي تلاتي غباني احالا للانغو تنغ هرارون. صباح ام الران امتاتي.
0: صباح ام الران امم فو مخيم
1: امين امتاتي
0: امين اموان.

0: ربعها ومرين
1: ربعها وبغينا مليك
0: مرين أما تسير
1: حتى ويتهتين ربعها وبغينا ربعها ومغينا
0: ربعها ومرين أما تسير بنتوري
1: أما تسير
0: أي من الناس.

0: رباها ومرين
1: رباها ومغينا موين
0: انت تنخان
1: لسي جيلا لبالا مهوى مديمو لغطو لجيسو لبونا هتما دي نهاية خلقه تقبها ومغين
0: رباها ومرين انت تنخان
1: عمين دين فينا
0: عيميني مرين مريم ومصري صالحان يلو خطوة وبالي لبانتويا هونتاتوا
1: awawalelo ena mabudi le wantu a
0: imene ngwaneso